0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا مؤمن وبعث المقام المحمود. استووا صفوفكم رحمكم الله. استووا للصلاة وحافظوا رحمكم الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك وطلبي، أعطني محبة ومعرفتك يا ذا الجلال. الله أكبر. الله أكبر كبير. الله سبحان الله الذي فطر. إن صلاتي

الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

طيب، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى إيمانك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وبها نبشر إن شاء الله تعالى برحمته وكرمه من الآمنين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية بالدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غربة الدين وقهر الرجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم

0: حَجِيجٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية جلالة الملك بوحد الله محمد بن كسر بن سلطان هاجي حسن البولك يا مز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان هاجي عمر علي سيد الدين سعد الخليفة الدين سلطان دان pertuan negara Brunei Darussalam dan ke bawah dunia yang maha mulia paduka Sri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Azhar Salihah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma hafidhu fi nafsihi wa ahlihi wa auladihi wa qarabatihi wa ra'iyatihi wal hadirin wal muslimin ajma'in. Allahumma adimhu mutamati'an bitulil baqa mutawajan bitujani sihati wal hana. Allahumma atul umrahu muslihan lil muazzafina wa ra'iyati wal bilad wa balliq maqasidahu li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ja'al mamlakatahu nagara Brunei Darussalam ma'muratan bitaqadmi wal salam wal adli wa salahi wal barakati bainal anam wal rukha'i wal amn wal nasri wa sa'ira biladil islam. Allahumma rafa'anna wa ansultanina al bala wal waba wal amrad wal asqam wa azil'anna wa nashukur والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita sembahyang sunat hajat berjemaah bagi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya raja negara dan rakyat negara Brunei Darussalam terhindar daripada bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Salatul hajat jamiatan rahimakumullah.
0: Salatul jamiatan rahimakumullah. Salatul lailah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sunnatan hajati rahmatin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

السلام عليكم ورحمة الله. لحضرة شهر المؤمنين وشبعنا محمد شهر الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تلعننا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة منها وجه الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه لك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. Ya Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Hanya kepada-Mu juga tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami, ya Allah, khasnya Raja kami, ke bawah dunia yang maha mulia, pedukan sebagai Sultan, Haji Hasan al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah, Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah dunia yang maha mulia, pedukan sebagai Darja Istri, Pengiran Anak Azaz Saliha, Binti, serta ahli keluarga kerabat sekalian, mohon supaya Allah kurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa salim biladana wa biladal muslimin min a'daika wa a'daika wa a'da'id-din wa salimna min jam'il ilani wal awbi'ah wal afati wal badaya. Allahumma ja'allana wa lil muslimin min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa min kulli bala'in afiyah. اللهم بشفي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا انت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا عزيز يا رحيم يا لطيف يا حليم يا خبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

berdoa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habib al-Sailin wa ya Hadi al-Hairin wa ya Muwassil al-Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa awladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah مداخل أهل القلوب السليمة، واجعل لنا من أمرنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا، وإذا فتحت لنا بابا من العلم فاجعله من أوسع الأبواب، واحفظنا من سوء الحجاب وسوء العذاب والانقطاع بالأسباب. يا أمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقلت نصر من الله وفتح قريب، وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقلت إذا جاء نصر الله والفتح، وقلت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير

0: المنزلين. اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة، باسمك ولجنا وبك خرجنا وعليك توكلنا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك خير هذا البلاد نجر بروني دار السلام فتحه ونوره وبركته، ونسألك خيره وخير ما فيه ومن فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن فيه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، واحفظ ما فيها ومن فيها بسر قولك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأمنها وأمن ما فيها بسر قولك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحصنها بحولك وقوتك، وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله، يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادنا عليك حفظنا، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم، آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menghinakan berbuat kebajikan yakni sedekah walau sedikit sekalipun. Bersedekahlah pada awal-awal hari, kerana bala itu tiada melangkah ia akan sedekah. Apabila datang peminta sedekah kepadamu, janganlah ditolak akannya dengan jahat walau sedikit pun. Berbahasalah dengan manis muka, jangan mencaci dan menengking kepada peminta sedekah, kerana dosamu menyakiti hatinya lebih besar dosanya daripada pahala sedekahmu itu, walaupun sedekahmu itu separuh daripada hartamu. Dan jangan kamu menolak orang yang mula-mula meminta padamu itu, kerana kadang-kadang datang kepadamu itu bukan manusia, hanya jin hendak melihat betapa kamu lakukan pada barang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nikmatnya.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

كما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله

وغسل خواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الذي لا يدعو ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. الله قد حافظ وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأعمالنا أعمال المتقين ونبهنا أنت الغافلين وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا.

إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره نوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم اجعل أول من هذا صلاها وأوسطه فلاها وآخره نجاها. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه النعمة وآخره تقدمة ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد ولك الدخلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين إناتك ربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية. جلالة الملك بهد وهم الياء بلك السليم بن السلطان هجي حسن بوقيه معز الدين والدولة ابن مرحوم سلطان هجي عمر عليه سيف الدين سعد القدر والدين سلطان دني قرط ونقرب دار السلام. Dan kebahagiaan yang maha mulia berkat seri baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. Allahumma fazhuma fi nafsihima wa ahlihima wa awladihima wa afadihima wa qarabatihima wa ra'idihima ajma'in ala mamar al-duhur. Allahumma atul umrahuma fi sihati wa afidi wa sa'adah. Allahumma jal mulk jalalati sultani amnan wa amana wa saqa'an wa rakha'a wa hudu'an wa istiqraran ala ما تحبه وترضاه. اللهم جلت مصلحا للموظفين ورعيته البلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته النجر برنا دار السلام معمرة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر والسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عنا وعن سلطان البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين، وجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.